0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرافعة وبأثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: الميعاد. أنت mendengarkan RRI Station Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.